0: كان واحد كان عندي جو ترافيك كان واحد كان واحد
1: تفضل افضل
2: You know what, I'm 10-4.
0: Sanfer.
3: Rescue 64 available.
0: Copy your grapple.